Chanchere le escola pacua es aspecil y una que está limán se le junjo que cooperativas o acuiche junile es la esli una que es hoy que cabinquil se le jalan jalan que na je ana inch que abscus fede cobera li que ocuchic que culac se le quian se le moepal se le rochochinal sali junjo que cooperativas calepal malaj teramit sabar que una que está limán che junile es la esli una que es hoy que cabinquil Y por qué si bal es el alhain sabar que na canumsi, raslal kutan na balpai li es el al li na lep li kaushlak, chirish li kakuanhex li kung kung chikooperativa, chirish li angel li na kabano, chirish li railal li chishkunil li chahkilalak kui, li na chanza li kaen malak li naru na chahkin pesas ben li ruchicho chihokanak, kulmak li nimla sa ichko lech chukere sa shkabash kia shkush fede kobera li nakulak sa lekiang krikin li shten maga chiru li lok lak kutang kha ina nakkwan ninka nakanaw kasi kyo kishish panong kil vi kwank li taklak sa lepen ma re li shkake li kooperativa ma re li chudebalka ma re li kalepal ma re le ralale kaholak kwityo ke shkawresin kil li sa ichko lech Chirab li kutanka in sa shkawar li kultikang li nakwang sa shben ni katanamit Guatemala kultika kere na koatinatsak bayak chirish li nalepkain Aban, li hukuk nasnaw chankuru nasbano li hukuk akwi nasnaw chishkuni li angel chishkuni li taklak li kwang sa lishben makwan chanru shbano kil utbar kwang kakwi li tento takapano shben kwa kultika kere chishkuni li Esilal malak li nalep hain chiko kaamnak nago kanas li kiang kut nakabandushi chiru li kakwa Dios li matanek nashkeke li kahonal malak li metsewa kwi renak taruk to kwang erikin hong amukak kuchik chiru li loklak kutang hain renak yoko kuchik chish banuki bayak li nalepak yoko chish keba li silok ish yoko shbanuki li serak ik erik in sale kyan chekuni lesh laish li komon li rakhlal kawal kwankesh re koi beninkil ut koch beninkil akwe erik in shbanuki li hong hong chiesilal nish benkwa li takanao ishka komon ishka nakakwa ishka space in nak bidrak maka ish la ish Inkarah naruh kui na koksel ipuk tesibal esil alhain reish num sinkil reish taklankil li kilap pai chi esil al malah reish manukil li nalepakah kui ut tishkuni li nalepkain nashka marib leish nakenawah kui na kui tarak maka shcha'al li komonil kui tarak maka li asociado kui maka li asociada chochoah kui chiku nak li komonil angel malah li kooperativa Inkarah kui na kuan malak inkarah naruchi angelak o yokesh bishkeval retal malak o na kenau na tishkunil na shkamari na shchapribut an a in huna kui li na le li na shkut chiku chanru na peresimang li hunhun chik angel aban chana kui ru na peresimang li hunhun chimolam na balsut mare nakut anes ako naklimahelal sa barkwin ka nakakiretal chishkunil itento takil chishkunil itento takakiesa ah nak yuko chishperesingil hun li kanghel manak uke chishpanuki hun li nalem tento bi ripal barkwanko o nakakots erikin chak rubelak Ren chocho kakwi chiku par yoko chishik malak alu li yoko chishik pal. Okana sa ichu ola shukere la ishli kanachin, la ishli tawachin, la ishli sahil poyanam li kokal utho nakapano akwi chak. Rupelak sa ichu ola shukere la ishli yokesh kolaninkil hun chapchik le chuam. Chirot li kutang hain. Mare makuan akkuan, mare ekwer, mare kulak, malak anakkuan akkuan, makali chakilal. Kunak li saich oleh chukere sa shkawa li molam fedekobera sa shkawa shkush fedekobera li kyo chikulak sa lekiang anakkuan. Rikin li shtenk maga ut rakhlal kutan. Natak am li esilal li nalep hunghong sa lekiang. Nakoy benina tenumsi chisa sa leich ol. Nakoy benina kwang li rauk ip, nakoy benina kwang li sailan li kunahil,
Sali hun cabal, sali alemal, huasquiz, sali hun hun, chico operativa, sanda, huasquiz, y nachman, saspenjis hunin y catanamit Guatemala, nachman, nakanaunap, maqua, hukan, y cacuanjik, nakanaunap, nachasco, de queretal, li hultican, clinacuan, naqueman, rachaban gilric, y catanamit, Guatemala, rikin jalanchik, raj, tenamit, rikin jalanda, huasquichik, Molam rikin halanda hakuichik poyanam apan nata kwang rahunli silok ish sakal chichapil ta oximankli esnal nalep ta kakeretal nato kwan kakreru to kwan nalep li kyal nakolesh tenep sakapen kyal nakolesh tenep sashpen li katanamit Guatemal mare sashpen akbir li nake holoming sashpen li akwabehilal ut haan li nachahkin Nakanaun nak nabal li mahelal nabal li railal li kwanko kwe li nakatao rahlal kutama lahli nakonome kwe eska komon ut nanauman ak kwe nak inka kwal nak eman sa ak malak inka kili angel inka kili na leb mara inka ki ak kwe li loklak tuming na oksiman re nak ta kots re nak ta el rachihunakwa li railal malafli chahkilal chishunil hain li nachal malafli kwang sataben la oli poyanam li nakakaba in ralashk ahol li tenamit Guatemala nabal li nalebak nabal li hultikang kuitek eretal mare nabaleb li swahil poyanam nake roxi nabalpay li batal na kwang shultikan kin malah mare khunsu ta kwina ke shpanu ta in roksin kin li batal unho jiruli hunchia udarana kwina utman malah arana il magna ana in khun utbesin gel mare e tsunkli na kwang baban tento sakal rah la o wa komonil angel ho cooperativa Nakachapi hona la ina nakwan renak tikin ta tiklak lishrapal lishkepal shlokal likaru kwanke likaru kwan akwela at mare toge shuatin at chilish li nalepha in nakwan sut malah mare na al sut akwe nakakeretal nakinka nakanaw shkolpal hinka nakanaw shkewa shlokal malah hinka nakanaw shrapal li karu kwan kela o la cooperativa malah li kwan kosa li hun hun chiko monil kangel ut naka kere tal nak mare inka naka kaka chkol chi okeng chi tsakong ut naka kienak keli cooperativa naka shpasa akwe lat mar shachajak mare ta ke la in ninchanza li cooperativa chilte saninta a Santo Domingo Las Cuevas, Chico, Mare Escuen Polo Chica, Arán, Santa María San Marcos, Actelá, Santo Domingo, Vista al Valle, Las Nubes. Napal li cooperativas, ra, naptaka tikipsh, numsinkil li kabae jung jung. Aban, Mare Macuaja, al tzakalish kialan lili, tahmang, kuilish, banukili na lebaka napuan. Li nakutun kikin la o nak mare nakanahok tesi bayak kip rikin li kakomonil rikin li kakooperativa nakkwan li chabilal nakkwan li sailal nakkwan li usilal nakkwan li uchining nakakienak ke nakakienak nakakutbesi kip nakla o kwanko aran malah nak ko takon ustamare inka ho kaan suan kwan sut na biman na lepa kwayo utli hual chaak li hual ra utli hual shiu shiu akwe eshka komon eshka naka kwa eshka spesin han nak mare kwan sut na nume sakach ol suan unkil nshke bal nak kwan ko aranza li kooperativa mare kyalak aruli shkaba inka chiktata kya basiya nak kwan Kakwina kwankli usilal kwa kyoko tsakishkebal. Kakwina kishunil chapil kyochi el. Mare korikin naklachataw kong sumla kwam. Sa tikip ratinankil mare shila kabere malak shumla.
Tutli tikit bank lat na kanaunak. Mare tokta koksili chabil atin, mare usu himil atin ta kultika ta kere la kochben. Aban na nume li honal li po li chiam. Ta kere tannak makwachi hokaan. Shali chahkilal, shali bokbok, shali railal. Shal chishkuni li chahkilal li naruta katawsa li kakyuam. Aban aran shatsa ach ol nak chandra ru la at ta truk chi atinak rikin la sum atin. Zashkawahun chahkilal, zashkawahun railal. Shahal la kwanjikan. Shahal chanru nakat atinak. Utrikin li kakomoni. Ukanahkui. Nakwangli railal, nakwangli chahkilal. Abanakwangli sailal. Rubelah nak shook huakomonik angel hoko operativa. Nakanaunak, napal, malashikil li chahkilal li mahelal li nakatao chikahunk pal. Amansashk abahpiha an nak shkadakli atin uchkakie nakwam to oksa hun li komonil angel, to oksa kooperativa, to angelak sa komonil. Takachutokib, takasik shpeul malashkia lalil li hunkuk chi mahelal li kyoko chi shtawpal chak rubelak li kyoko shtawaz li ka kyuam la oli poyanam. Salika hunka bal mala salika kale bal aman shtia la lil nak konkoz li hukuk chi kooperativa sa nak taka kodz lak chi shunil eva railal eva mahelal mala eva chak kilal haan aman chandru rikin kakwil angelak rikin zakong rikin oking rikin kuyuk li kuyuk nakakienak mare kunak li komon istaw chak kilal akwikenus takui pekian aman lin kuyuk lin nako atina kuyari na nakwan hanak kishuni li karuta chank li kaksut iet li chakilal li tenok iba kuchi atin li kepala kui li kametseo li shkuybal li tokak li shkuybal li chakiel li shkuybal li shtikwalu li kutan li loklaha banak nako numechi sana lemhain. Lat fakir itan nak toho shtiki banki hunk angel chokat na palita tau ut mare kwan sut nak ta china ta chol mare kwan sut na lat fakir itan ut take na in ma kwa kikin aman chel shak aushla sa humpachi ho kansa shkawa na shatau la lupik mare chokat shkebal retan na kakwila ta kwi chokat chokeng mare chokat shkebal retan na chok ke ba kana bankil a hunes ut in kana katawa ten rikinef shali cooperativa malah mare rikinef shala kwilina ke holomin kre la molam malah la cooperativa aban analefa in di nakahultika cheruwa nakwan anten tora taka ere tal nak kesa komuni zashkawa hun mahilal sa khushkawa hun chakilal hun railal shkahuna hiqe نرخنش که نق شقیق آجی قخونیل نق قواهو مهلال نق قواهون ریلال و که نق شقیقیب ساتین و شقیقوب لی کمونیل شقیقاب شقیقیجرو لی چاقراب و تا نق قوان جو چی کوین قیلو ملخاکش کوین قیلو جو چی بیگ جو چی شبانوکیل نبال پایلی کانخل ری الک چی و بیگ کوین نق نوه هاین که اوت نق kwan sut to chalk utinka ta koshlo i tishkunil ana le bhain kawna kinka ta koshlo i tishkunil li metse u khayel mala kawna kinka ta kaeshlo al tishkunil li kuyuk li shka pancha rupe la khrena to kulak rah mala khreto shka ta ushteram i parku i kwan kwan ak kwan te kere tal li na le bakhain ana kwan ka ut nak na konume chisali chakilat khayel kaud nak nasat chakulat malah kaud nak nasat sa ech hola ech nak tento terra lik arruere ta hultiko na chikuwa nak kwan malah ta hultiko kesa kumonil na balpaji etalis ka kechak rubela nak kwan la kwakwim nak kwan la ketom nak kwan la kochoch
نخوان كحتي لا جو أم لخ نق نشاهونا كلي رايلل سلا خوشا قليل نيكا تاكنا تشيهو كان نخوان لا كتوم مري جو جيش توالي رايلل هون نكا كويل چان رو نقطا سيكش بانول غي نقطا كيراق كوي قوهن لا كلا لا كخول جو جيش توالي چاكي لال جو جيش توالي رايلل هون اخوي نكا كويل چان رو نقطا تين آرين نقا لال كخول بيخا ام تيش قاش تيش نمسي تيش خونيل لي بار كوان جو جيش توالي زلش كيوام اجان مالي چاكي لال مالي كيخيل مالي رايش تشول ما انا تشاخكو تشيرو لي تسولوك انك انا قناو ابا نكناو نب ان اقوالال ملخانا ربيل ملخانا كيو ملخانا كو هون نكا كيا تشول رشتين انكيل هون نكا اوكين تشيريش استمارش بانخو لي رايلا لخبي هون نكا كويل چاندو نكتاتين شمناك اقوي Ayum ako akolala rapin ko choko chish kurti kangkil. Kut mare ing atat ukian chish. Karu takul mangkaran. Di chah kilala na runa ni mangka uch wanak mare shkor kin khalanjik li shloy. Kin khalanjik li shkomon. Shpuk tesili railal shpuk tesili chah kilal khaan. Na ni mang. Kut mare chika anta el chubek sa la komoni sa la kooperativa. كونك آخر بيرو للبال كونك آخر بيرو نالباك جريش لي جوكو كجي خردكان كنقوان تشكوانا تنتور تقرر لي كروقي تقرر لي ككوموني تقرر وتقاكش لوك عالملا تاقوش لوك إي لي متسيو لي كأوش لي نالب لي كيوك لي ششبان شاقب لي نبخ جوكو بخ يلي جيكال بوينام نبال شاب شاقا نقوان ودو نقاكي أخويل مالك نقاكي لي إيتا الليل ماري ماك أجي نقاخويا نقوان كارونا كل من ساشك أوانق جيشونيل جوشي خلاك نقاكي خل لي بإسنا الآتين مالك خل لي نقلي بريتاق التورو نخل دي كمان نقا نقوان ساتساكال بيجيك نكو بيك ساتساكال بيجيك نكو نومي Kawan mare makwa sakal hana in shkiala nili atin nak nakake sakal be narah na shkenak mare shishkut li tak chiru li kabe sabar kwi na kono me aban li nakak shtawal chiri shakwaye malak aru nakak shkulti kankin chiru malak aru takak te tawla ish nak kwan sut نق روبلخ ابلي كومون ششكان شخص ار اشبانو كيل لي تشابيلا لي وسيلال ولي اكو انخيك سلي ناخخ نكوت لي مانكو انا كون ماري خول لي كالبال ماري خول لي تناميت ماري خول لي كوبراتيفا تشابيل تشيك شتاقير لو بال لي قا كومونين لي قا كوبراتيفا مالاش كوين بيلوخ وكشين كوتي كاتشرو تشابو بلا خنق كون وتسنا قاختيك لا او شكي بالقا كون كيل دي توخو كيوكو تشي كولاك ماري سالي خولومينك ماري سالي اوكينك ساشك انخل لي كوبراتيو ناقا كيري تال ناق يو بيار تشيني مانك ماري كوانك لي لوكلاك انخل من توشتين لي باكو ديوت اوان ماري كوانك لي لوكلاك دومين وط ساشك اواها انك ماري كوان ناچال شتيكي بانكيل خون تشاكي لان Retakulak sa liholoming sa shkawanak kwan karunarak kwan karunashtik. Karunak ulman na rin. Nakukan. Nakukawshlak. Malak nakaan. Nakasik. Naruta ka na chichochochi ko. Naruta ka na chichochochi ko. Nakulak kapeh. Ako mo nilhan. Toshtaw kun railal nim. Naka komo nilhaan sa hunkutan tapil mare chireli ni malhul malah chirit ahul haan. Awan takachudul akit chika huniloa na kwan ishka nakakwa ishka spitz hindi kyo kishkia wale chul chira binkil shkia ushkush kere komera li nakulak salekiam krikin lishtiak maga utu takapaz ras chikibil tip karu takak. Manakto kanak chireli hul kyal tachahuli komon. Mare toshlap chiroku tutotol okchisa
تشتكي شكون تبان شو زكابين وترى شو راقية ما توشيك ستشي هنا خواه جيريت لخول متنقاتي تورو ساسي إلك ما لك أنا خواه نقواني قهونال نقنارو نقوة ديناك نقنارو نقوة كوبان نقنارو تقاك إقب ساعتين ود تقاسيك كي على الليل نقبا شاكيلا نقبا رايلا الخان تقا راك جيرو أرانشي هنا خواه إن كانت تكش قنكيل نقطع نمك هم بكاي أران أران زغتا قاق نقطع أوق لي نقلب أخبيري نقاكي أشاق لكين روكسين كيلي قاه ركين رخيبا نقلب خاين ركين رخيبا شاه كيلال ركين أنا كل مانك أرين أنا قوى مالا في كيو كوتي شخولتي كنكيل أران إن كارخ تاقوكسي لي قاه أران تاقسي بانرخ كاوت نقطع كسير نقطع تاروك تانومك كومباك أل نقطع تاروك تشبونيب خلانشيك كاكومون نقطع تشبونيب بلي قساخي بويانام بلي كوك ألي تشيكال بويانام لي أسوسيادو لي أسوسيادا كوي ناتش كيو تشيكولك بلي كاكومونيل مارير استقاتك لاش تشكوني لب بلي كومون رش رامبال رش سابال لي شوك لشكات لي قناعخ شناخ لي كوبراتيوة رينقا شاخ كيلال رينقا نالب إنكا وسان إنكا تانو مقيكين إنكا تانو مقومباك أل أران ركيش بانو كيلا نالب خاين يوكوش كتبال ناقكي يوكوش كيبال ناق معاني نارو تاو قيكين رش تيكي بانكي خون رايلال خون شاخ كيلال وتيوكوتشي اوكينك رينقينكا تاكولاك تيوكوتشي اوكينك ريسينكيل تيوكوتشي اوكينك رينق ليكوموني ليكوانكوكوي راخلال كوتان تيوك تشيستيكبال شكالالين ليالك تيوبيخ ابانكويلا او ساخون كوتان تو اوكينك هو ا كويلا او ساخون كوتان تو اوكينك رشتيبال ليبيرنق تانو مير